رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي جلال بن سنتيال جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيام أكي صحابة jamu sinen fasiyene kontinetien sen emission kalimatul haq waxtani nga xamanteni daaroon nañu ko ci aljuma yi weesu mu daan waxtaanu sayyiduna alquran alayhi salaam alayhi salam dañu di continuer di war doom ji di ko xëy waxee taay te sell

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكدول دين بوكدول كدي غناو بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابه دلو سنن فاسيني وقتان تي دي نيو كو ديفيون تي اديوما جي نيو ген شيمبيرو عبد المطلب ملني يجيون شي وحاذجره بيت الله جناو بيغا خامتيني اسماعيل جننا ادنا كوم نينكو واخيون متاك شي ekon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu genné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk ismaeil nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewté tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len ci teur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yoyu lañuy tuddé بنو بكر بن عبد منات بن كنانة اك غشبان اك غبشان مديغي كو بوك سي غير خداعا نيوم نيو دال سي سن كو نانغو ماك لول سيد حاج ماليسي رضي الله عنه وخني وحذجرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحيم وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمرو ممغا خمنتني ممو يلفون مكة تبقون تجير جرهم ak kañan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab be reer e waye la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan bi ñu ñewé ba génné ko dafa mer sakkaten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khuda'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñuy wax Xulayl. Xulayl moomu nag bu mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Khudaa'atu, moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddata alalami إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم. ومن ngir Khuzaa'ata ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jurhum demee, loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajjuma ji ñu génn. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax, te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer. Moo tax góor gi ne waqat naa la min tëdwijiha ni aman abnaa aclayna aqmaaran li xawmihimi, ñu ne doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbe, moo di Abdudaar ak Abdu Manaf ak Abdul Uzze ak beneen doom bu ñuy wax Abd. Loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tashara awlaaduhu wa cadhuma sharafuhu wa kathura maaluhu ahlaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci yi gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara. Moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat. Ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéem a nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru makka. Loolu tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana. Mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Khudaa'a ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifak màkka. Ndox manqué ñu yitte woo nag gas ay teen, waaye taxul ñu gis teenu zamzam, sonn nañ lool ci am ndox. Danañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari taxul daal mbir mi demee noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doom Qusay yi bok ci Seydi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokkun ci giir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni Tayu Ismail feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ما اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين. رضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد الجيم وكيد البكدي غنوا بنو سنتيال جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي جاين نيم اك صحابه دلو سنين تي كاتون يالا اك ما خم تي سيني ميسيون كلمه الحق سين خالد سين صبيش احمد الشاني النو

Nimko yow nimko moko ñu tumal xamna mu ñoro bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kam kon nak dem mom bu ñewé ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom urwatu ibn mas'ud at-taqafi ñu ñewé ni la wax yaronte bi daf ne ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوز المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمة

والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دغلو كدي ندي سنت يالا ميغا خامني.

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

قلوبكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً.

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي كنا بنيو سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا بلا نيو دوغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريدي أك صفي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مو ملني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيرة النبوية. أمين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن جلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن نمر الغساني فقتله. ممني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكيا ci yewenoo ba mu yewenoog ñoom ci Hudaybiya ci la bind nag ay lettre jëmeku ci buur ya ngir mu woo leen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feeg tampon amuj, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca Muhammadun Rasulullah, ñu jël Allahu ga teg ko ca kaw
jeul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind ñu ke yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañ ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander mu ngi ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al muqawqis azim al qibt salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna alayka ithma ahli al qibt muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jaamu ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogu mo lay may ak mucc néna té bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitabi ta'alaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا ترجموا بين رك دفنا كآية با نين متان كن كصحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملجخ لا تربا ñu ne xatib moomu nee na ba mu dugg see ci muqawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee muqawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yazacmu annahu rabbul aala fa akhadahu allahu nakaala al aakhirati wal ula fa ntaqama bihi thumma ntaqama minhu fa actabir bi gayrik wala yactabir gayruka bi mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na moom xaatib dugg si nee na buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax mu ne ko jiitu woon na seen yonent bi de nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaawn nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jëy mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alkandey àdduna ak alkandey àlaxira ndax ëllëg àlaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaaw na alku woon ci mujj dundam
alkugu fess la alkugu bir la ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng Hatib wax Hatib mo wax lolou mu xaw xiss ne ko nguur gi nga tok Fir'aun togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi Fir'aun mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yonni ndax Fir'aun dafa mayon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nad'ahu illa lima huwa khairun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma jak te dine ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen dine ju ko gën Hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci dine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk diine doy yalla sukk diine wulif jenen dudul jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahudi la mune ko ndax yonent bi di muhammad won nit ni jëme leen ci benn baat te moodi baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moodi ñi mu bokkal deret te moodi waa Quraysh neena itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moodi al yahud moodi yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko Hatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuute ko gën a bañ waaye nasaraan gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga la waay bu leen bokk

أثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

سطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جوليين وكي دقلو كدي كناو بنيو سنت يالا ميغا خامني مو بيند دومو ادم تي بان مو سيدلي نجابوتو سونو مام ادم دفلن اي كوريل تي كوريل يويو كين خامولن كودول موم امنا تي كوريل يويو ñu mu tann dogal ci ñoom ak ñak lu ñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërsëg du bari loolu sob yàlla ci ñoom

معتقف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو لي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallahu ngir rek sant boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet na yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نك وهون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديدة منكو يوم ما يتق وبقنا تيل مسألة مين واو لحمن كت jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كديك غناو بنيو سانتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة للوسنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو ديلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي نوراي فكي يفير يويو اك جوروم تي اديما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxon yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len reey waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggel ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won buri nga xamné ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek